0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتا خمدا ذكرن بيجا قيزا شار ذا سالي بقرو بخيلي حف سالي ذا بردل كادل امي بشتو ذا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردل ظالم ايسار حف سالي امي تمام مزفدو تكتم الرامي سانك اشتا دخوا عازم وين برسا تيليام ذكرد بي يكب شرنجي چتم تيلي تيليام يكب انزراوه چاو وکله بس متل چپل درېجه پورکه جناب قندیل غردن زرا وشید اهلی گدیه گلو وشو یی حرتونی مسل مال ابواب ته مو تجبون رامی شانه کی دانی اسکر ور فهلی تو سیر بگیشال حفشاله م تمام بز رامی شانه گدی ته خوازم قارب گاری مسکینی حر امی میره خر ابدا دل گاوری اتو نهلی وای ما خای
1: حفشاله م تمام حرتونی مسل مال ابواب ته مو تدو اسل جبون رامی شانه کی کر بر دیلی اي قد يا حف سالم تمام ودوتكت مرام الصانك اشتد خازم قربي قارئنا مرد

0: الجريري قول وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي؟
2: لا يا جريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزه.
1: شلون شاي العنزه؟
2: الوزه الوزه
3: والله شو كوزل شاي البزه
2: جريبي الوزه شاي الوزه قصرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطفزه
4: لميلاتي حنقي خشا دهري قمرو بطنقزه
2: قديش بتبهورناكي دا قدحك شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاي تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزه الوزه

از معلم خراب عيد البرا قردم وطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب

0: دياري الجوري خوسته كواي قريب يعني وقته اوه الشفقيه خديمه اي من بقوتنا يا ايوا براستيه قريب هبر بخواد كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعل كر
1: لا
0: ما يا ابو فعل نكر ابنات خوازي مالا مخرابك يا ابو سوسك وي كامل يبطفين حتى ازفي كريم فعب كريم بدم از قربانه تمام

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جي كومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو كوفانا دي برخا قريش

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتن جميل ونائي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا پکتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوار ريشا مدورة چار هاور مد الزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايه بالدليل من ميدان جبو هرشو

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزاني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره

0: الجوري خسته كواية قرن يعني وقتها. اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قرن هبر بخوازن كارن بري باجير بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر
1: نا
0: نا يا ابو فعم نكر ابنا تخوازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كامل يبطفين حتى ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام

خايف يظررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتمل الدنيا لقيت شعبي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كيف سيد جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانی ما درباس بی زوزانی و یه قاسه گرونی لیشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امری مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسه یه

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفدانك علم و هنر و كمال و ايزان شعر و غزال و كتاب و ديوان منه دي آلا كمال موزون بلن بكرا لباني گردون منه بگران داره ملي جزيري ديانك خدا عهي حريري ويكي فاش ببافقية تيران هر تن بما دلشاد و حيران بله سيدايم اشترا ديار بكم مسكيني گر بكي ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار تنازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانده كسيده لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيب و بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دناوا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو مفانا ده ده برخا قريش

الجوري خوستا كوايا قريبا يعني وقتها. اوه الشفقية خديمة ايه من بقوتنا ايه وبراستية قريبا.

من هبر بخادن كارن بري باجر بدنا أزمانا وياج داخل حتى بقي أرقي تفعل كر نا يا أبو فعم نكر أبناء تخازي مالا مخرابكي يا أبو سوسك وي كاميري بطفين حتى أزوي كريم فعب كرم بدك أس قربانة تمام

رجا محمود قزل جويه وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباسكرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي.

فوتين البنات غريب وغربت كاري خوابك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قرانة خالو دستي متكلم

ودتمي شتلي جمكال برفلك سي خير فازي وجوابك بمشغالي من يعبدو بقيري بلد سمي شتلي ولدش تفوتني البلاتي غريب.

ايه رون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنقيتي فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زير افكت ناتكا كبسي جرقية تراب بسمن يمي بدست افدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه

شمي تكلي وي تمك بقن مخالو وده تمي تكلي تمك بقن ما اذكري رومي وي دسي مخزن كلب تي بري مدان ريكا دور ونزار

بابي وخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقيت شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول إذا ربكت نادك كبير سي جرقية تراب بسمن يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

وده جمي جتلي جمك السارة كسي خير خوازي وجوابك بفش خالي مني عبدو بقيره بلا جمي جتلي والدش تفوتين البنات غريب وغربة كاري خوابك خيلو بلا بندي روميا وي بندك قرانة خالو دستي متكلب جيدر زيانة خيلو.

وده جميشة تليشة مكب جنمة أذكري رومي وده سيمخزن كلب شي بريم دانا ريكا دولة.

بابي وخي يبررون وابا مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوار الرحمه خذي الجير لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريد القايده يقول زير كنت ناتك كبس جرقه يا تراب بسمك يا مبدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميره هيا مراد بيدرز جانك جامير الرحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب مردس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا قاسه قروني لشكوني مال بابته يا بكن كيف حنك زو خا دنيا لك كيف اخويا امر مسد يكسال بكن تلس بيل شنا مفيدا من ديرس يقول لا لا وزي واخ بكن دمر بجبوها انا سيئ

از معلم خراب. عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

عالم خراب. عيد البرا قردم لطيف وي نازكة قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين زكاد الهجار داش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.